بيشتغل الجمهور جي كوبراتيفاس هو اخوي تشوني ليش لينا كي كي اتش اول شيء قبل ان كيد جيرو اللي هون النقكون نقد يغون اللي نملا سايل شو لك شوكيري انا ايش يا بشكوش في ديكوبر اللي جو كوجيك جي كولك سالي ناخي خونخو سالي مو اقبال سالي خونخو جي كوبراتيفاس سباركوي نكي كي اتش اول شيء قبل ان كيد هو كان نا قبل ان تشي جيرو اللي قاكوا ديوس اللي ما تنش كي كي رينا ناروتو كولك كوجيك مزوتاك سالي كان فش كمبال لي خونخو جي سيلا لي خونخو جي ناليك لي كاوش لي سيرا ايك كوا كيو كو جاكتش بانون كيل مالا خوا كاينا كو جيش بانون كيل سالي كيان جي خوني ليش لاش لي قا كومون دي كونكيستا دي خونخو جي كوبراتيو سابان روبي لاخو نقبانو اخوي جاك راختلان نقهو دي كاجرون كيو كو جي كولاك سالي كيان كريكين دي شتيق ممغا لي مولام بلي ناكولاك ريكين سالي خونخو جي كوبراتيو ساباركوي كونكي ببلي كومون نو كيو كين ليش خورتي كان كيل جانروش بارسين كيل خونخو جي انخيل خو كان جي سازا قاچ اول كونكو بجي كون كاموكاق ريكين تو كوان عرين اناق كوان ناقا بانجوشي جيرو لايش لي هونان ناكي كي قيري قاكول بال رشتي بال لي موئ بال رنان تو إلان خون كاموكاق سالي كيان جيري لي شام